0: الجاية عند جدي غبونقيلة غنجي غنجي غمجان لغا عباسان غبا لا لا باسان غم تتوين الوان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا برك اتم تكن وين كان برك لا بونغي مي رايت كير مرك اتلك مي شو سكر بقوت لا مشان لا كا لو كان بقوت لا شيل انا برك اتلك سرب لا شيل ريفر بلاس نم برك اتلك لا كما شامبو مي رايت وين فلا كما شامبو لا انتر بيكا تر برك سرب من لا فالديس يا مشان لا علم لا بونغوان كما تا لا اول فان لا اول فاسوكو انا رنا وين لا اول فاسوكو ان مكانتين تولوني انا رنا وين لا اول فاسوكو لا اول لا عايش تقول شكا تسا سيقا شدين وان لا أول فاسوق لا عدبكو نما نفبايان لا تقول ريان ايه لا أول فاسوق لا من راجب لا أول ما رفالة عربو لكا تقار بونغا نمشو تيل لكا روتر تامي عمي شركا سوشكا ما غور لا أولو فان اوكي نمشو تيل روتر تام نمشو تقال تقام بارو لمن جالا جاميلا لكا وما كينا لا ايكا سكونيا نمبرقة لا بامبين كشان فان اكا بامبين نمبرقة لا شاويلا لكا شمانج ايكا ما باتا كما كيبا كان جامبين لكا مباقاني عمل رايت تقوم مرة قرقة خشاء الله عندك أم باولا لشاولا بلوك 23 من جرقة شكوم بنا لا سولا من جرقة بلاو بيلا بلا بورو اكن كومو اي بين مرقة تنقوم بلا تزانين لنقوم كو والله لسي تيلي لا عرب رقة تلك سروا من الخمسة بلاو بقم لما ربين لقم عدد لكم وما لقم ومين توانا لك جو بقم انتقاس لم لاتي بلس انقوم من رايت وفل من جرقة شوك الله لقا لا بير كي لوان بدور بنا بلقوان لا عرقة تلك فنزل شخو تين نملانك تقاتل لك فنزل شخو تين لا عندي كانوا ملقط قتل المهندس نبلا لا بيجور لا سوشن قبل لا سجريون عندي قتل دوب الرجال سبيك لا تنبي سال ألكساندرا نبنا قتل أحمد فرانش من رايت وين أنا أبلس فراس نبلا قتل نبلا قتل لك سجريون نمشي تيلنا لا ملقط قتل سرب لا دوبسون في لا سجن سجلا نبنا قتل تلا لك مشوا قتل وساسيك إن كارون بقى لك ما كمان بير مون تبين سوار ليا أيام منيع سبعة زرو سكس زرو دبل أي سبعة فايف دين فور تونغ فين تونغ قتل وين مكسر بين كرو جاس مونسون أنا وركوين كولن كولن كا مشوا سكر رابط نم كيس وين ألو أي يكا
1: I'm going to go to the house.
0: Ah, it's a shakil na yina man.
1: Ah, wana na yo Brazil na Morocco.
0: Eh, yo maga jan fel?
1: Did drawi
0: le?
1: One one.
0: Gaze gaze. I know. Itaba kai lander sa kia matwen imko lo ken kesa wig sa rupsa wena michelo wan. Me jasho na la miru kun fel ayos. I'm going to go to the house. I am a girl.
1: Oh, DJ Raja.
0: Hello.
1: It's okay.
0: Men grinding up umshalo ngwena vele mishalo.
1: Ah, no, it's okay.
0: Ikaseka ngase.
1: Eh, no, me ngisela kwantsa na ku dafu bungsona na ri lamawa block 9.
0: Lamawa block 9 la.
1: Entela, masonya Ronald Mallo.
0: Eh, masonya, men jela in kunene mara.
1: Oh, yes, ikare ni ngisela ku.
0: Ikaseka ngase ne.
1: Ah, yemene, hambona kwa le ka 6 o'clock.
0: Kahle kahle.